نازل افطر بطيخ مع لبني وقشة اسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك واتغلب على مللي.

بدك تروح لوين بدك تروح لوين فيش طلعة من البيت بدك تروح لوين بدك تروح لوين في الأوضة لفيت انا هوك تسكر حالك من جوا بقفلين صابوني لفت ورقة وليت

العرق عم بتنقل تحت طاقتي طريق قصيري بس حاسة كتير طويلة كل خطوة كان مدبقة بالأرض بركي بركات نازل وروح يعني خلاص طيب يا ليلى تشجعت ما صرت واصل لهون